نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

دقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبست وانزرعت قدام المراية فحصت الورق وحملت حالي وطلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت أمنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

قصيري بس حاسه كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبع بالأرض بركي بركي أتنازل وأروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصرت واصل لهون يعني.